الدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف.